Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mabusur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala marakum bi amrin fada'ufi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi qudsi. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابة وأزواجه وسريته أجمعين. وأرضى اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي الكفرة والمشركين وعليك

والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.

ليك الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وطبوط ان شاء الله وطرعت يا رب العالمين استووا صو صفوفكم فتنا تسوية الصفوف من تلمي السلاة لورس ربطكم صف demi kesempurnaan sholat, matikan HP.

Don't go on, Cabell. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقر

ويتجنى بها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح

كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين.

Long one, long. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعجيب سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدير العظيم جاه وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم.

رعيت يا رحيم يا ودود يا فعال ما يريد أقنينا بحلالك عن حرامك بتعتك ما سيتف لما سواك اللهم إنا نسألك من عندك ونسألك غنى من عندك وسعة من فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب